0: تموز 2006
1: جويليه 2006 سكوند غير دو ليبان
0: حرب لبنان الثانيه
1: لارمي اسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبان سبتمبر 2024 جينوسيد ا غزة لارمي اسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبان

0: بغيبتك نزل الشتي ومطلعي على
1: الباب.
2: قال هاي مش ريا، هيدا مكتوب. هي اوقات كنت حاططها على الكنبه مفكره ريا. بتطلع هيك بإيدي يا روحي. سبحان ريا صح.
0: في
2: فم.
3: ايه هو؟
1: في مجرود حديد
0: ولا عم بيصلوا؟
4: نسرين؟
1: لا.
4: المجرود اللي عندنا حديد؟
0: صوته.
4: على خليك جيبيه معك.
0: مصر المرأة وبعلم.
2: On va chanter